بعنا مغربيان ماجيناش بالنية حبي فوق الميزان ديكشي عيان باع وزطلا.